0: بردو يشو أزارا آخ لغوي غريبا بربدرو بكسم لچوارشي وي خمتما آخ لغوي غريبا بربدرو بكسم لچوارشي وي خمتما آخ لغوي غريبا بربدرو بكسم لچوارشي وي خمتما
1: راديو خاك 99.1

0: بینرانی خاطی ویلا هر جگه بن جان ترینسلاوی امتان لبت من تاوان خوش حالم امروز لا القی کیمی برنامه جوان کی خان من برنامه ملوان کا یمولای اوی خوشویز امروز از مونی خان می کی ترمان اخین سر ملوان کا کمان امرو میوانداری بروبری اوقاف بروبری کتابخانه اوقافی سلیمانی مکتب خاتو کوثر محمد حاتمتا گرکی ما مستایان هبط خویلم گرکل دایق نبوام بلام لم گرک کومل یادوری هيا بابچنه لای خو و خو زیات بو من بس بک خاتو کوثر سلاوت لبه
1: سلاو لیوش
0: تندروسید باشا
1: زورس پاس سپاس بخو
0: همیشه بجری کوردی او اتبینین اما چی وای کردوا
1: والله يا كم خم هر حزم لجلي كردية
0: باشا
1: دوهم هلبتة أو شوناني كأشم وأخواز لجلي كردية كم لرا برا بيجوان تريكا سيهم شد إن ما هميشة بلجلي فرمي وجل بو دوام ولو بشاكت وبانطولا معني أنا جات معي بو يمن بغيري دوام جلي كردية لبركة بو هم مناسبة كان
0: فيروز به
1: زور سباس تكام
0: سباس خادو كوسر بيم خوشا باسی کی یادوری خود نه البته خود اماجمان پیاله سره تاشا لم گرکل دایګ نه بو خود لکول دایګ بو
1: من خوم لا صابون کرن دایګو گرک صابون کرن
0: باشا
1: بله هر با کشم هله ویله دایګو
0: کاتا اکری بلم خلقی صابون کرن یا ما مستعن
1: نخل اتوانین البته یادوری کان زیات اللي چوبوتو زیات اللي اناسی بلام او کو ددینا کان مسقط راس ول دایګ بو مان امره گرک صابون کرن بو
0: کاتب بک کفتی صابون کردن به نابانگ نیوش
1: بله
0: لیزانی لکفتی صابون کردن؟
1: با که او نه بلا کفتی ازانم درست کن بله
0: باشه با بسی که خزانکی خاتو کوسر کن کلم گره که با بزنم خزانکی تان چون بوله چند کس بیک هاتون خزانکی بچوک بونیا خزانکی گوره بله
1: البته من اما خزانک بین پیکات بین در سه خوشکو پینج برا من چهار منالی زنجیره چهار منالی خزانه کمن ام خباق می دیکم پنج شکوبرای بین کاتین ام گرگ که البته لیرا سه برای کمان لدایک بو لیرا لام گرگ که چو مت قطب خانه چو مت قطب خانی آسو که ایسه با آسو شهیدان دوای کار ساته که اشتال حاد با آسو شهیدان آنسره لیره چون متا برخندن دوی او سرتایم که تاو کرد چون متا دانواندی شیرینی کشن خنقی نواندیشم دوی تاو کرد و بلام البته گم دریجه بباسه کم بم لحش تاو حو تایم که رسات اکمان بسره هاو لیره لم گرکا که خوشکه کم شهید بو با طبرانه که هشتاو حو تیشاری سلیمانی دوی سی روش کشه و برمالی ایمه که يعني بأسفان براكم وخالم وكريم ماميكم وكشي ماميكم برينار بكم
0: هل لم قرأك يا
1: أبو؟ بالي هل لم قرأك يا أبو
0: شنه كان بين بو خوشككت وبراكم؟
1: سيروش ترتخوي سيروش دوي جاران نوابو دستور دوي سيروش كشي بو سر قبران سيروش كهاتينو لسر قبرانو لأما دكرني بلي نيورو يا أبو كشي أبو برق مالي إما ترتخوان عزيبو قربال أبو بيال كان لبدل قاوستابون بداخل براكم كتماني هجدة صابو كاتا براكم شهيد بو لقل قريمامة كمو خالم
0: باشا خوشكا كشد هلا بردم مالي خوتانا
1: نخل خوشكا كم قتابي بولا تابخاني آسوي شهيدان
0: باشا
1: آسوي شهيدانا روشت بو دوام
0: بلا
1: لقل سوزانا بو سوزاني شهيد خالد
0: بلا
1: كدواجار باك شهيد بو تجبر قبو بە یەکەوە لەبەر مەکتەبەکە لەسەر سوچی بڵێن مەکتەبەکە وەستابوون یەکسەر دیار بوو قەسفەکە بەر ئەوان کەوتبوو تەمان بەداخوانی دوانزە مناڵ پێوە بوو لەو کاتەیە کە هەمووی مناڵی و گەڕەکە بوون سەم سنوورە بوون ئیتر ئەم گەڕەکە تەقریبەن هەمووی تازەی بوو دوای سێ ڕۆژەکە کێشایە بە بەرماڵی ئێمە هەر تازیەکە ماندی کاتی تازیەکە بوو قەرباڵق بوون ئەو کارە ساتەکە بوو
0: باشا كاتك حوالي خشككات شون بيئة وقشت
1: اما طبعا اما نزيكي لحامي ومعلومي جناب تانا ام بالشي ازادي جارة حامي ابو هني جاك طيارة هات لصوتكي لسر ايرب برالا اكر يعني اما هر بوا بزاني معني ك دنيش قورة هاو طبعا بكنو يشي زخم بو قورة بو تری سر من کریم بی خم بو اینچو کامیوان من هبو اوکاتا با نیورا دعوت من هبو
0: باشا
1: منال یعن اهنایا و منالی برینار و بخنک من هبو چی و تیان والا مکتبک قصف کراو ایتا منو باکموش برا کم هر نهاتا وانی که او دوامی یکم بو با پاتاتو برا کم نهاتا و خشکم نهاتا و میش با پل را من کرم منو باکمو دیکم من اوکاتا تلویسیم توسبم لمکتب شیرین بوم کاروشتین یکسر چونی نسر خوشکا کم یعنی خوشکا کم سوزن تنیش دیگ بون چونه بوده هم پوشی بون امانه هم وزدیار بو یعنی خوشکا کم لکاتی اوی که کفنو دفن من کر بداخو یعنی دو کر بدو بشی اما کفنو دفن من کر ایتر بخو من هم آنر توانه پیکا بگلوی ابو ایتر همو منالکان یا خسنه او پیکا بکو طبعا انتر تو اگو لخونه امانه براسی خوش ریستی کد دو ارزای آواهیم ایت طبعاً لبی بدن خص خانه و تیان نماآون یعنی ایت اما هر طب برام بو اما این گرانو با مالوانه و ایت وضعی کی نخوش وقت زنی سر رشت کس کارم کبو و سر رشت عزیک او لب داخل ایت سری سیم رجی مشتوم رها ول مکتبی هر وزیا ل سر و دو هم متفاوت کشی و بعد جای مالی اما
0: بداخل
1: ایت او یعنی بداخو يعني من لما زين ببرات بس ما تأثير روش هذيان شادين ودايكم باكم مصعكيات شنا باكم خوي هالي قرتبوا يعني بس نيو ولا بدايكم بلا وهم كسكار ميزاني بس
0: هذا كبراكات شيد بود تأثير روجي ونا تنزاني
1: تأثير روجنا تنزاني خال مو بلين براكم وكريم عمم كشيد ون ما بيان نوتين وتيان داي عن دايكم تحملين أكل يتدوا أي هر بداخو هر زاني
0: كرسا كشم بلا شيء ما وسير روجا بالجرجة
1: بلا ونيا خال مو كريم عمم يعني مو كسي عزيز من براستي
0: باشا لم قرأك شهر وتتخالطو
1: بلا تقريبا كشي ماما كان لم أستيابو
0: هل أبطو باران
1: بو أعنيش براي أبو لتانيشتي أبو بلا أبطو بارانا برا كم لن لبدل قابو كاما إسامة تيقدر أو خاني شي قورة بو أوكاتا
0: باشا
1: خالي شم لولا برا كم آني بيو بو إتر خال كانيكي زور برينار بو كشي ماما ساتوفيق بها منش بهاري ماما ساتوفيق الشهيد بو
0: باشا
1: يقدو كسي كش برينار هبو لمنا بس هو كشهيد بون او مجموعه الشهيد ولا بلم درجه
0: باشا
1: البته مركز الام بي جري يا دوري خوش ونا خوش شي يعني بو بلا او بابا تباسك بس انتو بس شكل يا دوري
0: لا بس شكل يا دوري هو دردينا لا بي باس كر وننا بي باشا خاطر كوسر باكد بينا قربوا
1: بلا بلا باكم بو ماي حفتا صال وين قربون
0: حفتا صال
1: بلا
0: ما شاء الله كملا
1: بنجا كانا وين قربو يا كم وين قربو شوتا تشارتا او كانت لسدا واي مدي التجنيدي ابي
0: بلا
1: شوتا ابي بوي تيتي بقى او خلكني تسليماني قرص هاتو تشو تور ابو اي بوي رسمي هم يعني بقى بوي كم وين قربو باكم شوتا تشارتا تقريبا واي كيزول لي بوا
0: اكلنا اوكي بلاي بوي بزاني
1: باكم بحمير رسام مشهور بما ما حمير رسام يعني بيها ودايما
0: باشا
1: بس اما خوما لما عرفي معنا بابا تنتن
0: بابا
1: تنتن همو خوم من علاقه کسکای شروعی پیوود. باوکم ارشیفی که دولمانی زور زور دولمانی ها باوکم چون که داخلی او ماوی که باوکم یه نگر بود که جمعه بچینه ات دروانه خوی کامера و فلش که پیو رسمی سروش تو رسمی شونه کانو هر شونی که بر دست که تا رسمی نگر بود باوکم یعنی لور رو ارشیفی که زور دولمانی ها که ایسلای خوام پاریز را باوکم یکی از بلو کس پاک برزن برزانه که کمال پروردی جوانی کردین که امه است شانازی پیوکن که باک مفاتی شکر شانازی پیوکن
0: باشا که آتا اکره بولم ایو دولمن بون لا حلگرتنی ارشیف وینی منالی تانا روی باکو بینه گربوا
1: بله راست باکو منالی مرتر هر همو مناسبه یک اما باکم همیشه کامیرا که پیاپا و همون مناسب رسمی گرین همون چونه داره وکمان جا اما که خزانی عائله کی اون قربال غین هم همیشه به کوین لنا تعفک یعنی به کوین دائما همون مناسب کان من به کو همیشه یعنی باکم ایسل لو ارشیف دولمنه ک کسوکار کش هموی مثلا سود دو رسمانه ابینا نو یلا نابینا ک باکم اختی خو گتو تی چرکانتی بو به استشانی باکم کوم رسمی زو نادری هيا که اکری کم یجوجیک ایشی لسب کرد.
0: باشه اکری بلم نام نه الله کانتان کس تان هم ویکتان زورتی رسمی گیرابه. بلن او باكم او كسي زياده الخوش زورتي الرسمي اجري
1: والله باكم ايش كانت فرقي نكد ولا بين هيك قال لنا على كان هم يوكو يكو يعني قلتهم بس عاده عاده مثلا كشيه كم كوريه كم زياده الويني اجيري زياده الونيا بس اني كيك جاك لاش سر قلبي زياده القلبي تولش تكانا بس ماكم هميشه هذا ولا كان شيء انوسي مثلا من على كشي كردو شلون لدي لدايق بوا لتشوينك بون فلان روش شونه تشوينك همو مناسبه كاني نسيو تو باكم نقل وين كشاك يعني شي قلتو دفتري كي جاران بلمزكم مذكرات هي ويا دوريتي تسجيلك اواني شي اكر باكم
0: باشا بيش برنامجك بس اشتك كثير كانت نقرك وتام الله انها مو يك مال
1: هل بتن نكهر ايما يعني نكهر مثلا ام قرك ايما ياخذ ايما وكوب خدي ايما مالي مع محمد رسام همو قركان زيادة الجيران خلق دراسية كي يعني لاعتباري خوش كبرى يبون
0: باشا
1: إيه مش بهمان شيء مو دراسية كان كي يجمال بون وكسكاري خوان إما أنا ما نزاني يعني وكم مامو خالي خو ما سير بعنا كردن يعني
0: باشا
1: أو نتيا كلبون أو أنا لمناسبة كان بضلية كوبون إما أو مناسبة ناخوش ما نهبو بالروك تصالك دراسة كان مجلي عن رجبو يعني بدل ما نو بن دائما لي دايك مو باكم بن همو شيء بجي أنا أهشتين يعني مالي أبو باكرين وأنا كان أبو بري أكردين خوارنك بوا سالن خوارنك أبوا بوان إهين يعني جما كان يعني إيش خوارن دروس كين يعني دراسي تجارة يعني مالي بوا نكهري ما بقشتي وابو بس إستا ناتواني أمتي كالي دروس كين شخصي خم لقريش كم تنها مرحبا يد الدراسة كان مكان ناتواني كي قلبي ناتواني بري احتمال بلي ايش شان هي كاري شان هي سرقالي شان هي اخد بيركدنا ويلاني جاواز بي برو هموش تكان يعني بدا خو قرابو اما لاني امش باش بيت بلام بو ايما خو جانا خوش در بو كتشان تي قلبي لقال خلقا كيا شان انسانا كان باق بون بي تماع بون بي نيتي ان خراب نبو دشتكانا
0: باشا باسي برسات كلو تدراسة كانش لقلما صالك برسي عندنا باشا اگر مقارنه کی بکن لگل پرسی استا پرسی استا بو باروجت کامیان به باش زانید
1: من امی استا به باش زانید چکن شرعی شان لا قانونی جنی یعنی ایش دقیقی قانونی یعنی خود ایش دقیقی شرعی نیه که تو پرسی سی روج دابنه تو محالا من استا هاتو من تیره دوری برا خوشکم هل خیال مای خالو می کرو نام مکن کچی مام هیچ که تو ام یاد دوری نخواهد لرید نه چه تانه.
0: بگم.
1: ابی ببشه کی طاوله تو خوش کن براسی بیه چه تو بس نخوش کن امیش ابی ببشه گل تو. بلام است خالک کن مثلا ارکیک اشیت سری یعنی خالک هیلا که به کمال خالک دوام و التزاماتی تریه طلبیه نکته تو سیرش.
0: مالی صاحب تعزک مصرف.
1: بگم آن همی بله و تو اگر مصرف کج نخوانی تو آنچ که تو پاره آروات و آخرت. بلام کاملا بابت یه تپیش شانه تو ابی به مصدری بیزار کردم تو برای من سه روز دانیشم و خالق که زمان باکم سال کوچار بانگل و پیش وفاتی کرد
0: روحی شاد بیش
1: کس کاره که تا ام دقیقا برم بجانش توی جال ته چلمان چلی شو باکم یعنی کس کاره که نیانی شو تو چه چیزی دارم نکالیم نیورو اول لامان بود هاتور فرد نکنه نابخازی لگال امنان که فرد شکان یا که مالکان پاک نتو روشونه توانه یعنی خودتو او یادواریه لبیر ناشه توانه ناشت بلام ابه با الکیگ لسر خوان تعزیه که ابه با جیروده دستگ لسر کمال التزاماتی
0: دوانه باشه اما وکو را اخبت بید خوش یک روش بید باشه
1: بگشتی من من حزر که مگه مناسبه که ما به همیشه کسو
0: کنه بحکم وی که خاتو که سر نو اوقافه
1: بله لنا أوقاف أصلاً هرت ببيرن ما يكانش استنابي
0: ببيرن ما أنا منش أمي
1: ببيرن ما كان نبي يجروج ياتر برسدا بندير نبريك أهم مو برنسيبو أهم مو بابتو أهم مشتاق خندو تاني انجبر يا دعنا ولا سرقيك شرعي جنيه دوبارة أما بابتك الشرعيني ولا والله أما الشرعي اللي سرو لازم تودور السيروش ويدا بنيش
0: باشا تنهارن ما كان أويتيا لبرسكا
1: بلى بلى ما كان الله يجروش برسا حتى إذا كمال بابتي تلحاتو تبيشاني كمال مثلا قاوي جيران وشاي جيران وكمال أشتكى جالن إما هو خوش كبريم كشهيد بون تعزيك حتى جقرش يعني أجرا أبو شاه بيت جقرها بيت كمال أشتيان أكلت
0: لبرسكا
1: بلى لبرسكا أبو أنا هم موجود بيعترتو إذا خوش بختانه وشتانه كم بوتانه سرين ما يشي لسر كنابي أصلا قاوش وشاش وأمكم الله أركو هلاكة ومصرفش بكي تسر خاوان تعزيك وكو تعليمات تعليمات لسر
0: باشا تا چن باو که جنگی که باشی بکتا کن بخصند
1: زور
0: باو که هاو کار ربو لگلتانا بکتا کانتا
1: زور
0: ببورا لئو نزیگ بیان لبراکانه دای مالن کتو باو گزور تیکلن ونیا
1: انا بحكمي ويكا
0: ببورا
1: بحكمي ويكا باوك كسي كي زور اس برز بروش بير بيش كات فرق انك دولا بيك تشوف لك ببيا تشانو زيادة المرعات في تفاني اكا هيش كات باوك من لما انتورانا بيان لما قد قد
0: كاتبه برسياره كلا برمت خوا حزناكم بتاخذ بي بجد
1: من البرنامج من زيات اللي ربو من السليماني بو من يخش كم هي للدروي يعني بايو كوش كم شيء بيخش شيء كم هي تقريبا سي سال زيات لالمانيا
0: بلا
1: هر من بوم ديرا يتر هميشه لا يعني بوم هميشه تشمين درو بيكم هميشه اگر شتي مناسبه يك ابو باكم جگری سروکی کمالی به نگرام بوم
0: بله
1: چاله یکی زور هبوم چاله یکی زور بتوانه بوم
0: باشه
1: لقصه کردنه لبیر کردنه و چاله یکی زور مشکره و زور شهره زب و زور استی که روشن بیری زور باشی هبوم اگر مناسبه یک باید پیم مودم باو که مناسبه هم بشون تارون به اکانه تنانت او روشی که ویلی ها موعید من هبو او شونه بچین ساعت ده حز یکر معاین مضبوط به ساعت او روزی که باوق مفاتی کرد، ابوی سعد ده نعلم شونه باشونه شوکی. که دیگه میتونم درستی تاونه بخوشه که شما هاتی بوم لمالی باوقم بوم.
0: باشه.
1: سعد دوانزای شو میانش ناراشن دوانزای شو. نه جگا که سریال بریم کی پیانو تم کوا کواتی پیو تم باکوتی. تأکید بهنی سعد ده باشون ما. و تم دی رکل لایتون. ایتر بداخو بهنی سعد ششونه جلد لیا.
0: يعني
1: ترى يعني مرتب بو دائما باكو تميز بو دائما علاقي قوري دروس كرد بو رباطه كاني هالواسي بو بياني انا قمل لي بو ما صدفه اركسي قلب اختي ايوب اختياري بو ان باخي كم بو كان زور مرتبيه شو درا دايك باكو تميز بو زور خواردني ناكل خارني باكي اخوار يعني كمال شتي زور جواني هبو رش كان دراسه دكان اكاونت يعني اما كمال صفاتي زور جوانا باكو توفير بو تما اما برنش تی باوق تن لئونا روشه لئما روشه. یعنی اما هستی که خوشه که باوق چی یعنی
0: آواهی
1: پروردی دستی آوین با اما شان ازیا.
0: روحی شاد. برو
1: زور نزیک بولم نو، بتهای بدلم نو. چون آموزش نک من بیگوگ.
0: روحی شاد بی انشالله. بمبوره که به دقت مکری.
1: نه نه.
0: بلام دو جا برنامه کی منیش.
1: برنامه بله.
0: یادگاری کن با خوش و نخوشی و دو جاری او یادگاری ل. من گله هر یک من دب نیشین قصب کن یادگاری خوش و نخوشش من است بیه بله من روحی شاد بی ایشالله و برهمه که دیاره که کچه کی جوان و خانمی کی جوانی پرورده و کرده و لشونه که کاره که جگه دستی دیاره
1: خزمتانه
0: بعد توز اکسل و لاب چه حزناکم میوانه کنم به تاخد من براسی با اکسب چه مثل شده که تر پرسیار یکی تر الان لگره که ماموستان بوی نایولین را و ماموستان لبه زورتی ماموستای تیا بو اینجا و هاو کرم کاغالان و زنیاری فیا
1: بله و هسته که خوش بوله اینی که هسته که نخوشش بو
0: باشه
1: چون که چون ماموستا کن تا ام دقیقش اوانی کن بینو دسیان ما چکم چون که پروردی دسی آنش بین براستی
0: بله
1: اما فعلا لگرش ماموستان بوی وقتی خوی ام ازانه را بود با ماموستا بله برو زورتی ماما ساکانی امش هم کل قطاب خانی اصابین هم کل شیری یعنی دادی شیری نجمین اما دی شیری نجمین همو لم گره کبون ایتر لبرو نمانی را زور بین ندروانی اونی من عالبین حزمانه کل گر جر جر بین ندرو ماما ساکان ما نبینی لبرو نمانی فانی یعنی جاران ام شرمو اگر ترسی جبو به واجب امران انسان ترسی هر هبه چکا هنیت ترس هیا ضروره لانسان هبه
0: باشه
1: لبرو اما ترسي كشمان هبو ولا قال اول شا شرمش مان اكل لما ما ساكنانو با استنى ما بيني باجي المكتب ما بيناني عيبه بلن ما كمان لدرو بيني و انت ما مو سيجاره تقريبا دوري دايك كي ابيني يعني بوي هبو لك تو لسر جادي لك والله انك يعني تدري يعني شتيك بيت بلا محاسبه
0: كامل او
1: باكا او بيسو تو اي بنا شي ساعه اوكي اي تو واجبني ابو بياني يعني امشت انا هبو لبرو اما انا باتوش ام موقف انا بين قال ما مصطفى كان با كما نلا ولا ياخذ اجر بياني شتيك ما نزاني لبولا كما نلا اي بودون اللي بردر قابوي يعني لو اترسين بو يعني انا هني ترسه يعني ضروري الانسان هذا حذري اكل هني اشتا
0: خاطر كوسر ليره دبي اكرا بو تو بيت خوش تشتيك تر باسك اشتيك ما بي باسكي ازاديت
1: هميشا علم خوز باوكم بما بو يها مشتكي لا قلا باش كدينا يعني باوك زور زور ضروري يعني قدويك زور زور كرينكا ساش كدايكم خوش بختانه دايكم ما ان شاء الله هي وايد تمام ريش
0: بإن شاء الله بمين بوتان هاد
1: بلام دوي أو كارسة تبعكم لكم زور زور تيك شون إن شاء الله جيجان بهجت بي إن
0: شاء الله
1: من شتي زور خوش هي قبل ما باسي بكم بو يكو تاكي بشتي خوش بي أنا
0: والله بونا
1: إسا من باوكم أجر إسا باوكم لكم برور دكان شون كدويتين همان شد لقل من على كان دوبارا كما بس توز إلا دست دكتر جاران دست قرستر بو لبرور دكردنا يعني زول لصدع صد مزبوط درشة بس إستا نعمل بس لقل من على كان بس دكتري برور دانك
0: أي دستا كان خوش
1: بس دانك
0: زور سبات لم برقي أنا واسين أتشينا برقي دوم وتشينا شوني كاركت بفرد
1: داشا جانا كل سباس دانك دستان خوش بفرد سباس

0: هاتونتا بروبرياتي كتبخانه اوقاف سليماني مركزي فاو كوسر خان باشا واتاشوني كاكردني خاتو كوسرا خاتو كوسر دكريك سربو برسياره دسبيبكم ماوي چند سالة خاتو كوسر خزمتك لأوقاف سليماني
1: نزيكي شر سال زياترة من ليرا دسبيبكم 2019 ليرا بروبر مكو بروبر كاركم يرا خزمتك مرا
0: باشا كاتو كو بروبر ليرا
1: بله
0: پیشتریش وقت پیش برنامه که آماده می‌پیا، یکم تعینی لیره بود.
1: بله من سال 1994.
0: بله.
1: و کنوسریج میریاری لبرو برایتی آقاف استیمانی دست به کار بود. یکم دامز زندنم لآقاف آب.
0: باشه خود کی تاکر دو؟
1: من خم آمادهی بازرگانیم تاکر.
0: بله.
1: بله من دعایی خندمانه بشی پروردی اسلامی خندوانه.
0: بله.
1: فرمان بر بمبلنا آقافه که آمر بشم خندوانه.
0: فرمان بر بود که خواند؟
1: بله بله فرمان بر بود. معنی زواجش میکرد و فرمان بریش بود که خواند معنی.
0: یعنی به حکم اون بود که شونه که تاو کرد بید اینجا حت بید تاو قاف؟
1: نخیر نخیر نخیر دعای او تاو کرد. من وکو نالم ام در چوی احمده بازرگانی بوم وکو نوسریج میریاری دست بکر بوم لیره بر برایتی اوقاف سلیمانی.
0: باشه با پیو زانیاری که من لاما لکالین اوقاف سلیمانی نه زنم وای، یعنی بلام پوزانه این که منورم گرتوا، رجی کی زور پیاییتیا، وقلی خانم. باب زنم خاتو کوسر و کو خانم میگ، لناو کمالک پیاوا کرد کی چونه؟
1: من لونی بلام اگر لناو اوقافانه بوما، ام کوسری استانه بوما. براسی چی شنازی بکالا، بکوی گشتی لهام مبارو براتی کانی اوقافا اگر کارم کرده بی. ایسا من به ثروتی که دانیم بخوام چونکه کماله پرنسیپ و کماله حلس و کوت و کماله کشار زبون لبابه تکن کماله معامله که کردومه ایسا ام کوسری که ایسا که خوم شانازی بخوام و که ما فی خوم او بلم لنه اوقافه فیر بوم یعنی کماله بابتی زور جوان کماله حلس و کوتی زور جوان فیر بوم لنه اوقافه که لان چه لبرو برایتیش که ما او شار زایی استم نبوایه بتایبت کامل لگال ماماسانی اینی زیادتر مامالا من لگال ماماسانی اینی بابا بتایبت کامل لانا اوقاف سلیمانی ابوم راسته ایتر هموی پیوی برزن و برامانن بس ماماسانی اینی با پاری رزو مامالا لگالا کردین چون که ما کمالک فرمان بر بوین کخوان الان صافی رو بوین یعنی مثلا تیزامی لچ کشتمان نبو بالام او پاری رزیان دیگرتوین، او پاری تقدیریان دیگرتوین، او جیشان ازی بو ایما.
0: باش، من میستم پرسیاری لیچ که نکم، بلام خود بحث کرد، در گاد بو کرد مواسای بحث کم.
1: اخوی که الین اوقاف، یعنی متایبت برو برایتی کن اوقاف بو کمالگی که مثلا کمالگی که اوقاف و کمالگی که اینیه. خلقه که بو چاوسی رکا، حتی ری استعمن که برو برای کتب خانه گورو گرنگم، و ما مالا اکری ام کتب خانه مادم اوقاف همو بابتا کان دینین و همو بابتا کان اینی و زیادر زاله بسریا بلام وانی یعنی که تات نی تنو واقع که و جیان نکی لگل ما مصاب برزانه و که براسی پیش وامن من همیشه خوی هر واشه بز بو من براسی جی شانازی که زوتری ما مالا نگل ما مصاب یعنی اینی ابا
0: تات اما اوکو پرسیاری که شخصی نیکم چکر الان خود درگا که با کردم که واتا لنا اوقاف سلیمانی اگه خان مگل چکی بسرونه به احسایی؟
1: زور احسایی با بلا. من لو تهم راسه من کل برا برایتی گشتی که بوم اتنو هستی که تیند ابوانی ما مصانی اینی زور احاتن هل خودی خومانی اسر پوشکم هر ایه بسر ماله براوی که خم هسته کم وابو و خوشتر بو که لنو اوقافم بلام لیره شوینه که جاوازه راسته لنو اوقافم بلام زیادتر مامالم لگل مثلا ماما ساکانی اینی یعنی که پیت دالم اموی عزیزی امنو کبرایشی گور اما همیشه اوانیش وکو خوش که مامالان لگل اما کردو او پاری غیز و تقدیر یعنی بابا من یعنی حسابی اوان نکردو مثلا جنوی کینی اما بمشوازه مثلا جلو برگوان یا خود خوانا خواست امش بابا پاری یعنی او پاری غیزی شوانه کش بان کردو
0: انجا
1: بله نخلی من
0: کاتا ماوا گینه که ازادی که زور باش هیا
1: نخواه بزیابه بله
0: ونیا؟
1: بله اکیت بله
0: بلام زورینی که خاطر کوسر بینین لشکی کس فیلم ملیه دی؟
1: هر نظام لو تی پیش اوقافیش من همیشه ما نهتوان ببیم لشکا بیم دروانه چون جنابت پیش برنامه کشتی که دو
0: بزبط
1: خلق سلیمانی مثلا جنی سلیمانی لشکی لملا بابا حالت تایبەتە کە باسەکە بەڵام
0: کاتچنە شوێنێکەوە کە بەلای مزگەوتێک ڕون ئەێن بەسەریانەێزێکمەحرممی
1: مزگەوتوانی خۆ مزگەوتی گەورە و شانانە ئەکیتەەر بۆ ڕێزی ئەو شوێنەش خۆشتێکان خۆکبوونێکی مامەسانی ئاینە بێ ئەخۆش نابێت بۆ ڕێزان بۆ ئەو من سەر خۆش بەکار ئەهێن
0: باشە بینی لەگەڵ ئاینەکانی کیا چۆنە؟
1: ئمە لەبەر کەسەر بە وەزاری
0: پامەکەم واتە لەگەڵ هاوڕۆ برادر هەیە لە لاەن ئاینی تربن بۆ نموە مەسیح بێ زەردەشتی بێ تا چەند گرنگگە ڕێز لە بیر و بۆچوونی ئەوان بکی
1: هەڵبەتی مەسەر بە وەزارەتی ئەو قافین وەزارەتی ئەو قافیش هەموو ئاینەکان لە خۆی ئەگرێت بە بەرەبەرەتی گشتیان هەیە بەرەبەرەتی بەرەبەرەتیان هەیە کە بە هەمان شێوە ڕێز و تەقدیر و لەڕووی ئیداری شوانێت لەڕووی پێلی کەسایەتەکانی شوانێ ئەمانە مەسەر هەموو حسابی بۆکراوە لە ناوەزارەتی ئەو قافە ئەمە شۆڕ بۆ بۆ ناو بەرەبەرەتیەکانیش بۆ نمونەیسا ئێمە خۆمان ئەمەمان لەبەر چاوەکە ئاینەکان هەموو پیرۆزن لە لامان و هەمان سیر ئەکرێت چۆن ئاینی پیرۆزی ئیسلام بۆ ئێمە پیرۆز و مقدسە بە هەمان شێوە بۆ بۆ چاوەشانە سێری ئاینەکانی کاکەن و لە مناسبەکانە نەکتری ئەخێنانێت بێ لەوە من لە کۆمەڵی ڕێکخراوە ئیش ئەەکەم کە پێکەوە ژیاننی سەرن شعاری یەکەمیانە بۆ کارکردن هەموو ئاینەکان ئێمە وەکو یەک مامەڵیان لەگەڵەکەین من یەک شت لە بیر و هۆشمە دایمە
0: بڵە
1: ئەڵە مادەم خی گەورە ڕۆحی بەخشیەوە بە مرۆڤە ئەم کەسا ڕۆحی پێشایستە کردووە ناکرێ ئێمە هەنی لە هەندڕووی هەنی وردەکاریوان بەو شێوەزە مامەڵی لەگەڵاکەین کە خی گەورە بەو گەورەیە سێری کردووە لەبەرەوە بۆ هەمووک وەزارەتیش هەمووک من ژنێک چالاکانیش لە کۆمەڵی ڕێکخراوە ئێمە کار بۆ ئاشتی ئەەکەین ئاشتی گشتی ئاشتی بۆ تاکەکان لەبەرەوە ئەوانیش مامەڵیان بۆ ئێمە و ئێمەش هەماشە بۆ مامەڵە بۆی بتوانین پێکۆشیان
0: بکەین باشە بڕات بە یاسای فرژنی هەیە
1: ئەم بابەتە ئەتوانین بیکەین بە دووکردەوە
0: باش
1: هەنی من هەست سوالڵەکی جەناب دەکەم بە دوو بەشوانێ بەشێکان لە ڕووی ئاینی و لاچی ئەو مامەسانی ئاینی زیاتر بتوان وەڵامی ئەمە بنەوانێ چونکە ئەوان زۆر بە وردەکاری لە ئاەتەکە بۆ باسەکە کە هەنیشان لەگەڵ ئەوان ئەو ئاەتەکە داوازیەوە بۆ حاڵەتی زەروری و ئیسستیسنا ئەخوایجانانیش کە دای بزانە بەڵام بۆ لایەنە کۆمەڵایەتی
0: باشە
1: بە بۆچوونی من
0: بڵێ
1: ئەو یاسای ئەو فرژنیە خێزانەکەت بۆ تێکەشکێنێت یعنی ئەگەر ئێمە من لە خوارەوە دەست پێەکەم
0: بڵێ
1: ئێمە مناڵەکانمان هەمیشە دروست ئەبن و مناڵێنە دنیاوە لە نێوان دایک و باوشەکان تەنها چاوەڕانی خۆشەویستی ئەو دایک و باوکاکە کە یەکیشی کێتە پێشم شارەکە ئەم خۆشەویستیانەکەات بۆ مناڵەکان کارەسات بارە بێ هەتا ئەگەنەوە قۆناغی کە ئەبێ بەواقعی لە بەردەمیانە و گەورە ئەبن لەگەڵیانە بە هەستێکی زۆر ناخۆش و گەورابن ئەمە لە لای نفسیتی مناڵەکانانی لە لایەن ژنەکە شانێ یەکسەر داڕمانێکی گەورە بەخۆیەوە ئەبینێ کە ئەبینەیەکیش کێ ئەبێ بەبرابش لەگەڵیان بۆ ئەو ژیانە چونکە بە تایبەت ژن ناتوانم بڵم ئەنانین بەڵام لەو حاڵەتە حەقی خۆیەتی ئەنانی بێتە خێزانەکەی و مێردەکەی و سەن هاو سەرەکەی و مناڵەکانی
0: تەنها مڵکی خۆی بێ
1: مڵکی خۆی بێ ئەمە دەستی خۆش بێ حەقی خۆیەتی ئەگەر ئەنانی بێ بەڵام حاڵەتی تایبەتی تر هەیە مەسەن هەیە هاوسەرەکەی وەفاتەکە مافی خۆیەتی مەسەن ژنیش کە بێنێ لەو حاڵتە شەهرە بێ بەر
0: بۆ خانمانیش ئەی مافی خۆیەتی ئەگەر
1: بۆ من لەگەڵ
0: هاوسەرگیری بکاتەوە
1: ئێمە لە ناو کۆمەڵگەی ئێمە زۆر بەخت جیاواز بیر ئەەکەینەوانێ یعنی بۆ ئەبێ ژنەکە حەقی نەبێ پیاوەکە حەقی لە ژنەکە حەقی نەبێ خۆی لە لایانی بەگشتیش پیا و ڕاستە پیا و سەرلاوچێت حەمول نەکا بە تەنیاە خۆت نتوانێت ماڵ بڕێەوە بەریان کۆمەڵی وردەکاری مناڵەکە پەروەەردە بکە ئەمەیان مافیکی تاوە ئێمە لە سەدا سەد حەقین بە پیاوەکە ئەگەر ژنەکە خۆی ڕغبەتی هەبوو دابنی شێبگەڵ مناڵەکانی و زەواژنەکە تەنان هەیە مناڵی شینە بست نایە بچێتەوە پرۆسی جاریشکە تەقدیرم بۆ ئەو مێردە کۆچ کردووی نایە زەواژ بکاتوانێت ئەمانە حەق بەڵام وەکو حەقێکی
0: شەرهێوە
1: کۆمەڵایەتی من لە سەدا سەد حەقی ئێمە جاریشکە هاوسەرگیری بکاتوانێ بتر لەگەڵ تەقدیرم بۆ فکری خۆی چۆن بین
0: بۆ خانمانە
1: بۆ خانمامەڵ
0: باشە
1: بەڵامیتە بۆ فرژنیەکە من بە هیچ نوعێک لەگەڵیانی مەعداهێنێ خانم هەیە ساڵێ من طبیعیە بەلامەوە هاوسەرەکەم مادەم حەزوویکی ئارەزوویکی هەیە بۆ هیچ ژنێکی دوو هەم بێنێ بابي يعني أنا منتهم
0: أو أنا هالكسنات يعني رأيي هيك كسي بقورين هيك كسي أزاد
1: شخصي أستي ثقافي خوي قشرة تو أستا بيكرنا ويجاوزا سيري وضع أكا دام مردك يدعوى أكا ألي ما دام مردك ما بيك يعني توانا أتواني مثلا أو شتوكي نتوان بمجنا بلا نابي واكي أما أزادي خوي
0: بحشة لا بشك لا تشالاكي كاني شاري سليماني كأنجام أدري خاتو كوسر أبينو
1: بلا
0: واتا بيت باشا يعني أمبر كوت نتنقل خلقة
1: طبعا شاري سليماني شاري روشن ميريام بوج ناسا كزور ترين شالاكي لسنوري سليماني أنجام أدريت وشالاكي كانش هريك وسودي خوي هي حلبت أبيني خلق سليماني مثلا بابند بو سدان كني أو سنتران ياخد أو شنانا وريخلاني كشالاكي كان
0: بله
1: هر یک اوگرین دی خویه لو چاله کنی انجام میان. بته بعد من که اگر با بتکل سر کتیب بید بی یک دو من دادی خالکل سرم پیوینی و آماده ام لو چاله کنن. بذار چاله کی کشی نسند دهام لیکری آماده بم تیار. مثلا وقت چاله چه کمالاتی کن پروردی خیزان مثلا جنان مافی جنان. ام شنانش کم خم هلا بواره کنن کارکم لبرو آماده کیم ابد لو مراسي معناها
0: باش كاتم خد لقصة كانت عماجد بيها تشالاكواني شيت
1: تقريبا ناتوان بلا مشو تشالاكان من هي زور تشالاكان زور زور لقل مثلا غداو كان يروجا ايش اكا براسي جي شانازيا طبعا انا اكسريت شان جنن با امره بس لسر جنن
0: اه بيقما ميجي لكيش بناموتن كوزا خانا
1: مرة بس باسي جنن زور زور تشالاك من هي كم من شانازيا
0: بيقما
1: بيلو ما عدا اواني كناش منظمي بسيارك عن جناتوانا كبلو بوستيان هي هم لحزبي شو هم لحكومتي شا بي استثناء هيش حزبي همو همو حزبا كان سلن جني زور بتوانا زور شالات اواني باش من هي
0: باشا كومالا دكراوي تايبت من هي كإيشا كان لسا برسي جنان بابزانم رايتو تشي لسا تاتشن ركراو كان تايبت بجنان كاريان كردوا لسا برسكاني جنان بقشتي
1: يعني شلون صنعان يعني بقى همي بقى شتي زور إشي زور باش كانوا كان يروجا كارك
0: بلى
1: طبعا هالروداو ببي كارك ببي روداو كان تو حدا سكابي ربع انجتو هلاسي مثلا ايش اكي بويكا شكون لهم على مواعي مثلا الروداو يقروا ايا انجا كومال يجينا بيشو جروب يدرست كان تاو كجاريش كامرونا تو ريغريب كان لما يتل ب شالكه كان بشوي شعارات بشوي ريبيران بشوي امانه به من لصدا هاشتاي للرخره وكان رازي مرشنا حقنا بقوا من اوش طبلا بس ما دام برسياله كم لي كي
0: باشا
1: شون كانت اسج رخره وكان ايما نقيش تونت او اس او طموحي كهان بيك بجيبك يعني قال لك الرخره وكان كمل لك قال يعني هنيش قال يعني مثلا ايش نكدوكم انا سقي بروجي قال يعني ابو أنا طموح معزولة أو أنا كدائني شيء نكبنه كان برنامج كان دائني أو أنا جورية طموحة كان من كخدمتي لصدع صدي كوم أو جاك بقشتي بجنوب كاريش أنا كتن هجنان شو كتو جرجن الدول خوش كدو جرجن السر كتو كدو جرجن لبي جي كي باش عدنا أكيد أي كوم لأنه كوم الجا خزاني كي جوان برور دا كوم إين تنا كوم الجا أنا إيه ما إيش نعرف لو كان جايش نت أو أستك أو خطي كدائما بس صداصة تامين جاب جاب كده بويا خوش يعني نور إخرا وكان إيش أشتغل صداصة لا كارك يعني أدي كارك يعني رازينين لبرؤي ك بابتك إن بيشانة لا ليش كوب بابتش كده بيش ورجليه وبابته أنا كان بويا لصداصة إمانات وان كان إخرا وكان خوش يعني رازي بنا كان إخرا وكان برام براستي كاري جري زور زور جوران هيك إخرا وكان لسر أدي حزبي شو هم أدي حكومتي شو هم بريوتشوني كمال جش
0: باشا لبال كاركتا بابزان دايكي شيت
1: بلا بلا
0: خواني كان منالي
1: خوان بيج منالم
0: خالي ادنا سيانا ان شاء الله
1: استكا
0: بابزان مخاتو كوسر اگر تشيروكي روجيكي باس بكات كلام مالات دير كاركاني كان باري وابات
1: استامن تقريبا لصدا اتوان بلا مهاشتاي كاركان مثلا قيشتو النتيجة
0: باشا
1: لبريكا من سيك شدو كرم هيا قد عم نالا كان مادام برسيال نالا كان كر دوك شا قورا كم هاوسا الجيريان كدولة مالي خوانا قورا كم مهندسي كشي دو هميش مالسا انجليزيا سيانة كم هيا منو سيانة با مثلا بيكو لدايتون
0: اي جان سيانة
1: بلا
0: فالد نسين ان شاء الله
1: كن دوانيان لكوليج أندا زيارين إن شاء الله أتم صعب تخرجكم هيك كشان ل شهر سري سرشتيا مرحلة دويس إن شاء الله شو مرحلة سي هل بتا أجر يج منالج ب لاستا بربر ذكر ده قرص بو شون كا كمال أبشني زور هي لبردمي منالا لبردمي بربر ذكرنا كا أبي تو باوردی چاو دیریم اپشنانه که آیا با منعاله که تو دست آیا اوی که تا پیشانه اتوانی بوی جبه جب که او دعوه کاری منعاله که تهیتی اتوانی بوی بر دست که بوی که لدلیه نمینه و که حسرت و تأثیر که تسر بابا تکانی که لبر او بابو چونی من امیشه باسه کم دایک ابه سیاسی که دبلوماسی زور سرکوتو بیه لناو منعاله که خواه بوی بتوانی منعاله کانی پرورد تو اگر هاو سرکت هست طبعا سرشتی که یاری تو نتوانی تازه پرورده که دوره گرنگه که اویا او دیکو باو که بیکانه تنسیخه که تاب کن بوی بتوان نال کنیم پرورده بکن چکا ام دو طبیعتا ام دو کسا که دورن اکید لبیر کرنو لبتیونه تیار نو مالکه خوشکو برای اگه جاوازن طبیعتا یعنی جانه اولا هاو دو هاو سر که هر یکو لمالکه و یار یکو لپرورده که بلام گرینگا که اوه چون تنسیخ کم توان منالا کن پرورده که جوام کن که چون نال کامل گانه تو مرتاح بید
0: باشه باسی پرورده کرد ببروی تو هر مشه وای کردو که ایسا کچو خورای که او سرگیریه کن لمنالک زیادر حزنا کن بید لبری پرورده که قرصا پرورده من دال اون ده قرصا که بشه اگل حاو سران سلی بترسن
1: با من بشتنگ بجانه بلم بجیل بجیل ارک قرصا بید مثلا من بحزب بيتم تواني بيتم مشتكان من مثلا ماوي كزور لقى مالي خزوران ما بوم دعاي مثلا مالي بابكم هبو شكا دايكم هرمني هبوم ليرا
0: بلا
1: ابو مراتي اني شكم ولقى الوشا دائرة كشبكم لقى الوشا بخلنم لقى الوشا خريش من على كانيش قوريان كم مكتبي من على كانيش اما هموي بيكاني استبيدة كماني كشكم لا تواني مكا شنكا سيدي من أكا علي مثلا أو رجك تقول لك أي مثلا إما شي ما أنكر بوتو دو هاي أمها مران جيتو من مرتاحة بس أول من ضميري مرتاحني علي دبرو من مثلا من عوزور درزنا كان من علي دوان درزتك برو بير كدنا وكان جيل بجيل أركك قرصة بي وكوبيا مكي بابت زوري تبيا شاوا شاوازي پر ورده كرلين زور جاواز أبيد بويا لوقت شي جناني إستا مثلا جيلة كانيكا نه نه زور منال درست کن بوی بتوانه سیطر بکن بسر پرورده کنیم نال
0: باش بابزم کبانه که چوانی لما الله
1: اللهی جهره کبانه که باش رو لبروی کم نالا کنم بیه کبینه بایم مثلا جامع کنم حاضر بایم اگر با او بی
0: باشا
1: خیره خیره ازا ازا مشتکان مکرد بلام استنه لبروی که هر منو باو چنیم سیانه کم طلبن لکویا هر سیچن او دکترش مزاجان کرد دکان لدروی شهری استمانی. او دکترش مزاجان کرد دکان لدروی شهری استمانی. لبروزور دوام میاد دکان دوام منه منیش و بانکی منال

0: بيبي.
1: اي دباش اخذت لها كذا نوع هيك بس من لو بابت انا مثلا كيك خاطر ندرس كم بس كم زور خوجني يا كتشي كي اخوان الله نزور خوج درس كردوا يعني او هنا بويتان فيدباك ام بويتان لك على خوارنا كان خوشه بما ازعلم بس يتر هم خوارنك ازعلم او ني برم مثلا ثيرابي ازعلم كفته ازعلم كبا ازعلم
0: اي والله اقدر اوزنه وكاباني كفاها
1: شلون ما سي درس كريت شلون هم بابته كان مثلا ازعلم هيش خوارنك من جد ازدمج تاع ترشيات كردن شلون بترش مثلا هيش
0: ترخينه
1: هم مشتاق ازعلم
0: اي والله
1: بس يصير اتنال مكات قرب الله وينها مش تك مكر مثلا الشيل بترش مكر ترشات مكر كفته مكر مثلا ترخينا مو اخر انا بدي ريسك دو كم نال كان يعني من على كان مثلا حزي على التليفون
0: باش تاع كان جينجي كي باش بوك تاع كان رخصان بلا
1: شلون يعني جينجي بوك تاع كان
0: بلا
1: سبيش سجبو بريزن باسكر شكا كم انا سيت دبريكا لتمثيلوش تا كار أكار
0: باشا كيا
1: للي أوا ياران
0: باشا
1: هر تشتي كانو تبيت لعرف عادتي كردواري در نتشو بيه من رقم بيان بي كانو خوش من لقال يعني أبو مثلا باو كان زور بهمشة تشايو لسريان بو بس كخوم يعني لقال أو بيتم كيشي نبو مثلا مناسبة كان لهاولير هاوي خوم شو من لقال شانو قري كان هو بيخوم آماده بمشانو قري حتى إيش كله زانكون كرة كان ملا قراني عن زيادة تيبي كان هي لزانكو هردو كان إيش كان مثلا عزفوش تكاد يترشان قراني على مهندسة كان هاتش تاليكي كان هي بلا شاريكويا من آماده ملاوية سنة أجم آماده بمدينة تاليكي كان هبو تندلم نهاتو زاني سرقالي وتما بانية تورقية ببرا أجينا أبوها موش تيك لقل يعني أبوهم هلا منال يعني لا تشالاتشان حتى أم دقيق قلوا
0: زور باشا
1: هل كان يعني كتوكرا كان فرقين أبو للا
0: خاتو كوتي من زور خوش حالو يوم اللي قلتو يا أبوي
1: تاو كان زور سباس من زياتر
0: بوكسي ملوان كمان هي
1: الله
0: هر خان من بجداري بلا قلمان مولويا ككابا ملوان ككمان هو ودس نوسيكيش معنا
1: دس
0: باب زانم الجن جن چیه گنی لیخاتو کوسر؟
1: جن اون گلابون خوشه که همو شوینه جانک هم بونی خوشه که هم رنگو بوه با شوینه که هم آوه دانیه که
0: پیدوه اگر لهر شوینه جنی تیابه و شوینه جاوازه؟
1: اکید بخومازه
0: حاجه دست مانه تیاره باش چون او تید بخومازه اما بس تو چی بو؟
1: جن كاتك إيشك أقرب الدستانة زور بتفاصيل إيشك أنجامها حزنك يك خال بجي بيلا بدي بخلص لبرو جن زور ورتر طبعا إذا إيشك إيش توبا دلو بيجانا بيكي أكيد سر كوتوا بي أقر أو دقي بو خوي سودينا بي بو دعي خوي سودي أبيت لبرو جن منال پروردكا جن دعيكا كاموي أزانن
0: هاوسرا
1: هاوسرا خوشويستا خوشكاد أيكا أمانة ببي أم عنصرانا هيك شي جيانا رعب عليها
0: بس خش وش مورا كان مان؟
1: مان مورا
0: جوان مورا كان مان؟
1: دار
0: كان خوش بي زور زور سباس دوبارا سباس بوي كأمرو كاتيا بيمو لقل معنا بيت
1: ونزور خوش حاب بخير بي
0: دوبارا زور سباس دستكان خوش بي
1: تشاو كم خير بني يا خوش حابو
0: زور سباس ايما شروحا خوش ايستانم بمجارا حتما كوتاي برنامه ملوان كيم جارمان تا برنامه كترو ناسان دني خانمي جواني ام كردستانا

0: بيك سيزوان اگر روشه بيتا ولا حرب ماتان شيت الدكا مست الدكا سوين ديش دخوم كرتو بيتا ها تا عبادي روحي خومت بيش كرت دكا حتى بمينم خوشم دهي
1: رادیوی خاک 88.8

دروي هروا باساني بباك ليش قصتاني اگر همو دنيا جبكي ظلنيام ظلنيام بمن ناتواني ظلنيام بمن ناتواني ناتواني.